الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الذي لا يموت سبحان الذي

الأرباب سبحان مسبب الأسباب سبحان الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه.

السائل يعلم مثاقيل الجبال ومكاين البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار يا ملجأ القاصدين يا حبيب المحبين.

0: هدايا ويم رأي
1: بيبرد هدايا هو تدري توجد من زمان لك تدري هو إنسان إذا ما الله يعطيه وبرتك كذا ما مسلم هو ما تيجي ويم نتبعه فيه سلام سلام نعم تسلم سلام
0: هدايا
1: الله يا هو يا مزعل الله كيا يا جسكيا بعد يا إيمان دا جسكيا با أبوتا دا باخر الدنيا ترى دنيا تابو جسكيا أما النبي يسوع سال الله هو يا جسكيا تلومي سوكي بنت باو يا باو هلا سيفن ده هو هذا تكنسا يا هو يا النبي أبي يا ماريش جسكيا جاريا وين يقدر ما يبغى جسكيا وين يقدر بمشا فلمني
2: Allah
1: Allah ba zai ba komai ba wallahi ba zai ce ba komai ba na'am
0: Allah

الأرباب سبحان رب الأرباب سبحان مسبب الأسباب سبحان الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه.

وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار يا ملجأ القاصدين يا حبيب المحبين.